0: عشو ما بينا بسنو ما فينا بسنو سو أغفر لسو رأي قبل سلالة بلاي سلو باشو ما رأي روكا من رأي رأي قبل سلالة كي خواتا موتو جالو ما بيدي هاسيا دينو مرور رخونو لتتا موتوانا مكوبيلا قبانا مخواتا أكا جينو كي كاورسا خونا مبويسانا لينا بلا هين ملا يتوانا وفتليل أبينا كي مناتي يا ماما مريم مكيبا Thank you ماما The biggest one to drive the Kwa Breakfast Show on the City of Family. Kila bone, au na kona yalsa maya na kwa ya rebela mamedi, ayamata kanete. Ali dikela fela le tsatsutsi bo rena kwentse tsa maya e khutlele morao e ya pele.
1: Acting Chief Education Specialist for a National School Nutrition Program and the Scholar Transport for Farm Learners. Retloutwa aka Messi Pubi Horna. Hantlentle National Nutrition Week ke bua jwalo ka beke ya naha ya phepo hore tabataba ke eng hore be hona le letsatsi le jwalo Messi Pubi ke tshepa le bitso lao ke le bitsa hantle hle motswa di mpontshwagela haiba ke sa le bitsi ka nepo tla re thusa re ke hle ku dumedise ro amohele ho lena la thagwa re ya le boha ho lo roteng le rona
2: Good morning, Twasa and the colleagues. Libito Laka, Libita Hunter, Twasa, keep it gracious and movie. Like also to indicate the acting chief education specialist, Karale Fapala Free State,